0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو ثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليوتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

من عاصي الحلان سمعنا ودي يا بحر ودي. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة رويترول زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

ومن أسباب السعادة أن يكون للإنسان عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل.

وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. بعد ليلة تفجيرات زلزلت الجنوب، ظلت التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت أنفاق تلال علي الطاهر تتصدر واجهة الحدث اللبناني، حيث تبين وجود أكثر من 5 فجوات كبيرة بنتيجتها وسط دمار واسع وتغير واضح في تضاريس التلة ومعالمها الجغرافية. لم تكفي أضخم التفجيرات التي نفذتها إسرائيل في تلال علي الطاهر منذ اندلاع المواجهات الميدانية في الجنوب في 2 آذار الماضي للإجابة عن السؤال المحوري الأساسي الذي يثار منذ مدة ولا جواب عليه: ماذا بعد تتويج إسرائيل احتلالها للمنطقة الأمنية بتفجير مرتفعات علي الطاهر، وإلى أين مسار التطورات في الجنوب لاحقا، حتى مع ما يسربه الإعلام الإسرائيلي حيال بدء تراجعات ميدانية للجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار وحداته في ظل اعتبار القيادتين السياسية والعسكرية إسرائيل أن تفجير أنفاق علي الطاهر يعتبر ذروة أمام إتمام الخط الميداني للمنطقة الأمنية، بما لا يوجب بقاء الانتشار العسكري للقوات الإسرائيلية على امتداد المناطق من الحدود حتى علي الطاهر، فإن ذلك لم يبدي بمثابة معطيات نهائية حاسمة ورسمية، بل أقرب إلى تسريبات تجريبية لم تقترن بعد بقرار حاسم لحكومة بنيامين نتنياهو. إلى ذلك يشهد الجنوب حالة متصاعدة من الاعتراض والغضب على حزب الله في مشهد لم يعد ممكنا التعامل معه باعتباره مجرد تململ عابر أو أصوات معارضة معزولة. فما حصل في النبطية خلال الأيام الماضية أظهر بوضوح أن المزاج الشعبي بدأ يتغير، وأن شريحة متزايدة من الأهالي لم تعد ترى في سلاح حزب الله مصدر حماية، بل باتت تطالب بعودة الدولة ومؤسساتها الشرعية لتولي مسؤولية الأمن وحماية الناس. سنوات طويلة قدم خلالها السلاح على أنه ضمانة للجنوب وأهله، لكن النتيجة التي يراها المواطن اليوم أمام عينيه مختلفة تماما: قرى مدمرة، منازل مهدمة، عائلات مهجرة، خسائر بشرية واقتصادية هائلة. مساحات من الجنوب تحولت إلى ساحات مفتوحة للحروب والمواجهات والسلب، ومع كل جولة تصعيد يدفع المواطن الجنوبي الفاتورة فيما تبقى الشعارات ذاتها عاجزة عن إعادة منزل أو إعادة نازح أو تأمين مستقبل لعائلة فقدت كل شيء. يفتح الأسبوع المقبل على حدث دولي شديد الأهمية يتجلى في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني المقرر عقده في باريس في 17 أيلول الجاري، وتشارك فيه مجموعة من الدول الصديقة للبنان ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، السعودية والأردن، ويشارك فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي
أن باريس تعلق أهمية قصوى على هذا المؤتمر، ولا سيما أنه يشكل ضرورة ملحة للبنان تحديدا في هذه المرحلة، ربطا بالمهمات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني في ظل ما هو داهم من استحقاقات على لبنان، والتي توجب تفعيل المساعدات للجيش ومده بما يحتاجه من قدرات وإمكانات. أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في تصريح من النبطية أن الانتشار موجود دائما في النبطية وكل البلدات اللبنانية المحررة، مضيفا: نأمل أن نحرر بقية البلدات وسنتمركز فيها عندئذ أيضا. النشرة انتهت من هنا، وإليكم من بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: أهلا بكم في عناوين نشرتنا. حاملا الدولة اللبنانية والوجدان الوطني ومصطحبا القادة العسكريين والأمنيين إلى النبطي الرئيس عون، نأمل أن يختم جرح الجنوب مرة لكل المرات، وإذا لم يختم فلن يختم جرح لبنان كله. أهالي النبطي يبادلون رئيس الجمهورية التحية ويصفونه بالتاج والطمأنينة. الرئيس عون: انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى وأهلنا النازحين وإعادة الإعمار ثوابت وطنية تلتزم الدولة العمل لتنفيذها. لقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في واشنطن، ومفاوضات روما اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية إلى تشرين الأول المقبل. استنكار واسع لضرب خط النفط السعودي، وترامب يطمئن بالنسبة للحرب مع إيران، سيكون كل شيء على ما يرام، ورئيس الصين مستعد لدور المعالج. على مرمى حجر وقاب تلتين من علي الطاهر، زيارة صباحية مفاجئة من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، يرافقه قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدينة النبطية التي استقبله أهلها بحفاوة وحرارة وتمسك بالدولة اللبنانية حاضنة لهم، مبادلين التحية للرئيس عون الذي أكد لهم التمسك بالثوابت الخمس من ضمنها الوقوف معهم وعودة الأسرى والنازحين والأعمار، ومشيرا إلى أن لا مفاوضات في الوقت الحالي. جولة الرئيس رافقه فيها نائب حركة أمل ناصر جابر:
1: عن جد بنفتخر فيكم، يعني أنتوا الجندي المجهول بصمودكم هون رغم ظروف الصعبة، بيتوا تأمنوا الخدمات الطبية لشعبنا بجنوب هون. هيدا بالفعل وسام على صدرنا نحن وعلى صدر كل اللبنانيين، يعني ما منقدر إلا ما نحن قدام تضحياتكم قدام عظمة مجهودكم اللي عم تعملوه. بس هيدا اللي بدي لكم إياه، شكر من القلب، وجاي لكم نحن حدكم شو المطلوب منا لنساعدكم نضلكم واقفين على إجرائكم نضلكم تقدموا أهم خدمة هي الخدمة الطبية. نكبر فيكم وأكيد كلنا بنفتخر فيكم ولبنان كله بيفتخر فيكم. عم نتابع الوضع، الوضع منه سهل، الوضع صعب بالقصف بالضرب، وبرضو بيتوا تأمنوا كل الخدمات الطبية.
0: موقع إكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية لن تعقد هذا الشهر وأنها ستحصل في تشرين الأول المقبل. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية من جهتها نقلت إعلان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيري إسرائيل ولبنان سيلتقيان الأسبوع المقبل في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن بدل العاصمة الإيطالية روما كما كان مقررا في الأصل بحسب الصحيفة. وأوضح المسؤول أن الاجتماع سيتناول التطورات الحاصلة واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يظل الآلية العملية الوحيدة لاستعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. كما أضاف المسؤول أنه من المتوقع عقد الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية بين الفريقين في روما خلال شهر تشرين الأول المقبل. وإلى الملف الإيراني، ترامب يقول أن كل شيء سيكون على ما يرام. النائب اللواء أشرف ريفي أكد أن حكومة الرئيس نواف سلام هي حكومة النزاهة والوطنية والسيادة، وهي تمثلنا وتمثل أهل النزاهة والوطنية اللبنانية. وأضاف: نريد حكومة لبنانية القرار واضحة في سيادتها متمسكة بالدولة ومؤسساتها. أما حكومات الدماء التي كانت تدار من الغرف السوداء لخدمة المشروع الأصفر فقد انتهى زمنها. لبنان لن يحكم بعد اليوم إلا بإرادة اللبنانيين وقرار الدولة اللبنانية وحدها. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء التيار في زحلي: اتفاق الإطار تحول إلى نفاق، وغضبنا من حزب الله لا ينسينا أن دولة أجنبية تقتلنا وتحتل أرضنا. النائب ستريدا جعجع في عشاء فوج المدفعية بالقوات اللبنانية: ناضلتم كي تعود الدولة، ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لبنان الدولة. الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب منح مصرف الإسكان برئاسة الدكتور أنطوان حبيب جائزة القيادة الرؤيوية في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان، وذلك تقديرا لمسيرة مصرف الإسكان المهنية والمصرفية المتميزة وإنجازاته في تطوير التمويل الإسكاني وتوسيع نطاق الاستفادة منه، مع الإشارة إلى أنه المصرف اللبناني الوحيد الذي تم تكريمه من قبل الاتحاد. وتسلم الجائزة رئيس مجلس إدارة المصرف مديره العام أنطوان حبيب من وزير المال التركي محمد شمشك والأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح في خلال الاحتفال السنوي للاتحاد وتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي الذي أقيم في اسطنبول. يرأس البطريرك الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي القداس الجناز لروح الأباتي بولس نعمان الرئيس السابق للرهبنة اللبنانية المارونية في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة يوم الثلاثاء في 15 من أيلول، وذلك عند الساعة 4 من بعد الظهر، حيث يسجى الجثمان في كنيسة الدير بدءا من الساعة 10 صباحا، وحيث تقبل التعازي حتى صلاة الجمناز، كما تقبل التعازي يوم الأحد في 13 من الجاري في دير وجامعة روح القدس الكاثوليك من 2 بعد الظهر إلى 7 مساء، ويوم الاثنين في 14 من الجاري في دير مار أنطونيوس غزير من الساعة 2 بعد الظهر إلى الساعة 7 مساء. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم توغلها وقصفها المدفعي في عدد من مناطق ريف دمشق الغربي، وذلك في سياق تصعيد ميداني مستمر شمل إطلاق قذائف وتفتيش منازل واعتقالات طالت مواطنين في القنيطرة خلال الساعات الماضية. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وانسن باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان. وجاء هذا الإطلاق بعد اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. وصل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات السيد محمد بن سليم إلى بيروت، واستقبله رئيس نادي أتسأل السيد نبيل كرم ورئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي عماد لحوت في صالون الشرف التابع للطيران الخاص في المطار. وسيواكب اليوم الأخير من رالي لبنان الدولي الذي يقام برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة.

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة RZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو الريترو زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة الريترو بالزد ومنها البرنامج اللبناني فشكرا. أما إذا كنت تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان دائما بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة الريترو بالزد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر دائما أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا ما يلي. تتشرف القوات اللبنانية أستراليا ملبون بدعوتكم لحضور الذبيحة الإلهية عن أنفس شهداء المقاومة اللبنانية ولذكرى استشهاد الرئيس بشير جميل، وذلك نهار السبت مساء السبت الواقع في 19 أيلول 2026 في تمام الساعة 6 مساء، وذلك في كنيسة القديس شربل على العنوان 45 بروفيدنس رود غرينفيل. حضوركم تحية وفاء لشهدائنا الأبرار.

خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. وكما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج زعيط، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع هشام الحج وأمينة وحوار عن البلدين.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: استغبر البذقلاخة خاثة بقوس ساينس ورك وغزي علم بنهرة خاثة ومجيش المعدانة من هري قل ضايافة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقورة مخبي مطاعل تبشو بايف غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدي قوس ساينس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثغ ذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربو خاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الامو تماني قطات عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هل هدية استراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتق روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
3: 3ZZZ
1: 3ZZZ 92.3 FM

قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسي لقاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا

شما انا مخبب دارن قبل نخم شي نغدي خيتم من عندها برس قالا خرزت لشان اطرايا ان برس لقاتوخن هشايد من لبا مصعيد اتصتري نغزت لا اف ام فمخ بتاوي قدها ساعات فيودر نجاريان وانا زي ياقو هاول بتمقرون لي قاروخن شمان مخبة هقيتتنا ننتي آها إيلا من تخاري آتيقي بشيتت ألبا وقتصم وطمع نصر كالدنيا تمرتي وبجغش يد بلاشة تي ولاية قمايا أمتا أطوريتا شمان مخبة مبلتي وجوخا جنخا اديوم بياشيلي ضيا بشمة قتل عما ين جنسايد خزونا خشكانا وخدش بيشا نشيب تشعيتا

اختي لحقت مارا بيت شولينا قلم دشتا بمارلا مارلا جورا قمايتنا ننتي يمت يمي بابو بيجن يوا إيوخا نجارة مهيرة وهرب هاي الضانة خسر بس دوخ نوشة ادبرزايد جانو عويرة وجبلاشة وهاو إيوخا من آني أمو طماني جوانق آتوراي اتزلن بجامي من أرمي المينا اتشرف خانة آئيوة ملاخة ين رب ألبا ينت يمرخلو كابتن اتشيب اتئيوة خا لمسايا ين جرمانايا ين ألمانايا أخت مبيوني لا البت ريشانو تشقيلة ومن تركيا أصمناية إيوة ببلاشا أم آتوراية وهاو هلبت كيويوتا أودلخ خاينوتا وبنيت بشتا طريان قامي الطمرة قوطينا وطاما بلخي ينصر باسا أصمناية بسباريوا وقتلن كل آني أم وطواني جوانق آتوراي بخواشا البابو بيجن.

بهاي الدانة شمانة مخبة ما رأخشي قربة أربي ومانع واروا من جوارد بابو بيجن قانانونتي أخقيت بابي نانونتي إيوا خا خمتا لخمتا وشابرتا ادمن ناجستن ويتوا أرملتا ودنيا اتلخت بريشد بابي دايم كيها قيوة بديو بخشة وإقارة وكتكي تانيوة أخد إن خيو اكتيوة بقلامة اتخشة وباشمتها.

برخمت خا هالبت هالبت الوشتة يا الخياط كومة هاي مدري جورا قخا جوانقا اتآها آسا برهاو إيوا ساووني مارا تقنت اتآها جواري خبانا خمشة زر أويلون ديمي إيوا هاي دتري إينا مدري خلقة ين قسمة اخوط لجو شولا إيمان ديمي إيوا برات شو وصر شنه مارا بابو شوي قاله الكلبة وأرقلة والروسية أم خاروس نيتا دت بيقى وبيو جو أمديتا اتمشهد.

خجا أخي تمارا ننتي لبوش مطلة ومبلا جو كترة وأسقواته خبخت بشته وبنوشو الجوخة أطرة الليسان ضرابة قنقوة جارك تقرو الساعة والخمشة زرعو أخي ميكي متخراوة بوت يمو هاي إي ورابة مارت ريزة ومدري تقنقتا الوشتو كي هوياوة تمام الدوكو بيتت لا تشولبا تشوبا صروطا ولتوا أخ ديو باشلتا وهتخت أوب كيكو ومدري كي يوداوا يتمزاوالون كي تكبراوالون وباشلتو إيوا مدن باشلياتي باسيمة وإيوا خمشي خيتا كرسيانتا إيوا رابمهم انتا وشررتا قاشي أمنائيد كي سخبري ولا وكي صالي وصلوطا جوبيتو.

اینو بر آها شاپاقت طوتا اتو على خا ريزا بروزا وقانون قشية يماية دقانو بريشايت كي خلصاوة لبناتو وهاي كي خشواوة دبنونة بش قلو لقينا بقدري ودوكي وهدخا وهدخس زودا كي ميقراوالون هالبت بقى شقتت هاي قريتا ومزيتت يلبانا قبناته لي ورا بلازم هاي جروسيلا بناته اتهاوي بختات بيتها.

قل لي آه شمانة مخبة بمارلا إنا يمي مصيلة دمنطيالة قريتو هل شو رايت كلاس التر يسر وبآها نيشة دقرايا نومي قوتا هل بات ينتهويا وكل ينا لوير جوبت ديانتا خخزوة وهر ليوة هل بات متهوينتا قخا نقوة خمت بهاو زونا إينا مارانا ننتي أودلا خيلة عليمي إدجورا هايزي من قم إدمصيا شقل الدبلوم ينقرطيسو دمدرشتا مصعيتها.

بابي ما رأيوا خامن الشيء أبن اتليوا بضايل كل قصة اتوا برقا هجوارا أهم جوارتا بخيلة اشوق لخا كترا أخدربة ويمي شو دانا لبو خلى اليمو دش قلتوا هاي فرصة منه إنا كلت هويا ما ريمي موشخلا أرخد جانو قمنتيتا وريمتت جانو بشركتا جو جمياتي شوتا باية ومرضو تناي قشقلت الزدق ودنقوي وزلت البثكتاوي وشوتا بوياتي صبراي هاي إيوخا نقوى شابرتا بيضعت سباي وصبرايوتا برسيتا وقلو الإيوة من خا من دي إيوة مليتا من رخش ناشايه.

ماجو بنطا ها إلى إلا ما رخطواتي منتيل وهويل رش صبياتي ينت يمرخلون هالبت أخ نورسس ين ماترون رابا ميقري جوبث كريه ينت يمرلون مرسخانة بمدينات مشهد وطهران إن آنزي قبلن جنجار وأجزلن من يما حكمنتا ولا قرب الله مربابي رابا جاه كم شرر والهقيت ديمي وكيسا هدوى دبهاو زونا آواه إيوا رابا بروزي وكي جروسي وليالي بقانون قشي هرب هاي قضانا بخا جخكا السبواتي وخقنستا اتقيني كي تاني وقاتي ناننتي رابق شيتا وبرستا إيوا إنا يمخ مارا رابش ليتا ومكيختا إيلا أخ ميا نيخي آلها برخالي إد إتلاخ مارا خا هدخا يما وهاي خدا ملختا إيلا هر أخد شمو إيلي أنجل وآد أزستي مارا لقاتو آزت إيوت أخا برختا وطيرة بس ابتخ قلبانخ وسق لشميه.

مطانوطه انيده. شو نيلة من خي زولناي الخي أبديناي مناخا بنيامن هاول إنوية مناخا بواية لأخونا دم يقرا يول هاول عودة برسقالة تشوشبو زيت من ديت السدني أون إلى صبرا وسايوما هالبتكي مقرولا شو عايد خرزة و آهاتش مشتا بشقلا شوبا قدمة يوم تروشي با أربسر بيرخت إيلول صعد خو بلجي أسرو بلجي قدمتا جو أمرا اتربان هرمس ومن بر هذا بتبايش خمية بغري جو بطقورة تباينغروف آلها منخلي ويولي خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا ويبل خيه قا أخونه وبرزوجه ومدري قبنا بيته وقا كل خورواته وخزمانه وأخنا من جيبان من برسقالة مدري شروكه بخشوخن وبتمرخ على منخله ويبل خسامة جو ملكوته شميانيته.

شمر مخبي بتاز خرز اللقام ومقرون الإيقا روخن آها أخ مشوختيلا خد شمت آلها كيانا وبرناشا مقمي كل زريرة جوش مية باريوة قم كل خبهرة جرقيعة خازيوة انكخوة لوجانة مبر أيوة فلطيوة آلها تاميوة

ام ايوات مطرانه دشت رايوة قم شمشة وصهرة جشمية زرقيوة وباروخة جشمية جلبة ماخيوة آلها تاميوة.

قم تلقى دشيات وطورانه رايوة أرأو برية صهوة متريوة وشو أصلت برناشا ميميوة بارا إيوة آلهة طاميوة.

انقم كل خرخشة قشمية باريوة، انقم كل خ جوجة قرقيعة شاريوة، وكل خ قالب برناشة شميوة، هالها طاموا.

قم كلخا رخشا جشمي باريوا وقم كلخا جوجا جرقي أشاريوا وكلخا قالا برناشا شميوا قالها طاميوا انتخا زند قمايا جشمي ماخيوا برزر أتخيوتا جو أرع شاريوا وخشك لقمايا برناشا خازيوا علىها طاميوا.

نقم نشرة قشمية قلبة ما خيوة، من شقيات الطورانة مية شاتيوة، وعالطورة راما قنا متوة عليها طاموة. نقم تبل قمايا من يمو باريوة، جونا بس قميتا اليمو خازيوة، من صدرانو ملية خلوة شاتيوة عليها طاموة.

اینا برناشا كما زون لأورن منشيل البريانة ثرول الآله مشميل الساطانة أخ أخ القرصة شمطل بقدانة لزدو طم آلها تو بخل دمة تلخل إن ديناتي عند مارت شمة الكلخة بريت آلها مشتيل السمة برناشا عالديوة باروطة غدره.

خاص بي خاصة ساطانة أصر ببريانة قانو كبر وكبر برناشة بتشقيتو من قطلة لسويلة خبة ورخمة اتقالها لغزيلة خبرانة قديشة لشميلة ولشميلة.

0: شمان مخب هلخا بتاعت خلخوتا متخرزت الدميومة همونا وخمال الله خنش قل لخن خيوترانا من داخت أخنا خمال الله المقروطة قاتوخن وهل تبقى بيوخن يوم تخوشي بتاعت بتامرقاتوخن بوشي مشانا من
1: مني فيودور ناجاريان
0: ومدرز من رابيو الهاول مديت السدني وأخنا أنا زي ياقو هاول بوشي مشانا